0: عندي درجة جنية عذبته عذبته ده معايا رجع عسلي ده معايا مية ثمانية دبر وكباع ليه خبايت ده هنا بيتر ده عسلي ده عذبته أنا يبقى على بايت ما درجة سكوري ده عجبان سامي
1: ما يلعب
0: سامي تبي له ماشو ليشتون شيء عذب له تعصبي عسلي ده
1: حكي
0: حكي.
1: ما
0: يبي تنو سامي.
1: ما شاء الله عظيم.
0: ما زين.
1: جاني براي.

أخيم كهل مخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب شو اللي تسيك ببني خيمة عيرم؟ أماندا جول. أماندا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو. أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب. أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيدي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا لما نشلوم يزورينو للمروت كهالنخبان لمروت أتساعد كسمت ليش تدفوك بسرتين علميم هجي على يرزخي مزمار بقلل هجي على زمار بقلل شو هذا من لازوت هجي على زمار بقلل قعقعان أتساعدي بقلل قعقعان.

0: بتشوف خمر دخان
1: شيكيلي
0: تريح مع التبك خمر شبان
1: مرسي مرسي زك كنو ممنكس
0: شبك شلوم أدون ترقان
1: شبك شلوم ترقان شبك شلوم
0: شبك شلوم البحير
1: شبك شلوم البحير بكش الحب لبيت الكنيسي يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كشعنا يوم الدور آمر بركات قمين عيالو إذا تقول
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما شيح تل أبيب
1: يدوع شكل يروشان مش نصيان تل أبيب له عليه بحزير مش أم نورمالي صريخ لك بركات قمين جبان شلو
0: جبان شلو خمر خمر دخان
1: شكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينينا عليا من روسيا ما أنا أكيد لك عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي لك مرسي كان شعب جدولة إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وأحد ميتان يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوته تقين عليه له ونسكي للوت ببيتها
0: أمين شبت شلوم خمر خمر دخاي
1: راك عندك قلت شو نحن نسمتن بسلبي عندك حبالة بزمان
0: أبل ولي قم هو يخل السمياد بعنيان عليا
1: يا سمياد زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوريلو
1: يعني بتقونا زوت لوم عراب
0: بسلبي بسلبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بزبيت ويا شين
0: بسلبي أنت شمع
1: إخي شمع يمون حير אני זה.
0: יאללה, נעשה זמוס.
2: אישה, שלה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, איזה. בואו נתיאס, חמור לך, בואו נתיאס, חמור לך.
3: איזה הפתעה, עשית בריא, ממש הפתעה.
1: ארוך מקיץ' נרדמי.
2: כן, כן, כן.
0: תריח מעט דבק, מסירבי.
2: לא, אני לא מריח על כיבה רגע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר, לא, לא, לא. Thank you.

0: خمر دخان
1: كيلي
0: تريح مع التبك قبل شبان.
1: مرسي مرسي يا جاك كنو ممنكس
0: شبك شلوم أدون ترقان
1: شبك شلوم ترقان شبك شلوم
0: شبك شلوم البحير
1: شبك شلوم البحير بكنش الحوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم الدور أمر بركتك ومين عياله إذا تقول
1: بدا حزام من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدو عش كل يروسان مش نوسان تل أبيب له عليه بحزن مش أم نورمالي صريخ لك بركتك ومين
0: شبت شلو خمر خمر دخان
1: شكرا
0: الدمارين شي أمرت يوم بيت الكنيسة بعيني أنا عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مولد بتخلف
1: مرسي إذاك مرسي كان شعا قدولا إلي عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد من يتالو يكاح لما بيت هذي عليه أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوتو تقين عليه له من إسكالي لوت ببياته
0: أمين
1: شبت
0: شلوم خمر خمر دخان
1: راك عندك قلت ليش انا خلاص متلمس اللي عندي حبالة لازمان
0: حبالة ليجم هو يخول السميات بعنيان عليا
1: هي السميات زين يا سيم يا سيم يا خليك
0: انا كوري له
1: يعني بالتغناء ذوت لوم عراب
0: مسي لبي مسي لبي
1: حبالة الكل مسيش اتمي بزبيت ويا شين
0: مسي لبي انت شميع
1: ايخ شماع يمون حير אני זה
0: יאללה נסזמוס
2: אישה איזה הפתעה איזה הפתעה שבת שלום איזה בואי נחתי אז חמור לך
0: איזה הפתעה עשית בלי
2: ממש הפתעה
1: הלוך מקיץ נרדמי
2: כן כן כן
0: תריח מעט דבק מסירבי
2: לא אני לא מריח על כיבה רגע אם אתה מתעקש אז אתה אומר לא לא לא
3: Thank you.

0: تفضل
1: حمود خان.
0: فيك ليه؟
1: تريح معتبك قبل شبان.
0: مرسي مرسي لك. كنو ممنكس.
1: شبان شنو مدن طرقان؟
0: شبان شنو طرقان؟ شبان شنو؟
1: شبان شنو البحير؟
0: شبان شنو البحير؟ بكل شنا حب لبيت الكنيسة. جنب.
1: حمود خان. لما البحر كشعنا يوم الدور آمر بركات قمين عيالو يزيتونا
0: بدا حزان من تل أبيب.
1: ما شيح تل أبيب
0: يدوع شكل يروسان مش نسان تل أبيب له عليه بحزن مش أم نورمالي صريح لك بركات قمين جبان شنو
1: جبان شنو خمر خمر دخاي
0: كيكي
1: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينينا عليا من روسيا ما أنا أكيد لك عصولي تزمر مورد بتقلب
0: مرسي لك مرسي كان شعب جدولة إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وأحد ميتان يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوته تقين عليه له منسكيل يلوت ببيات
1: أمين
0: شبت
1: سلام خمد خمد خاي
0: راك انت قل ليش انا خناس مثل مسلبي عنك حبالة بزمان
1: حبالة ليقم هو يخل السمياد بعينينا عليا
0: يا سمياد زين يسيم يسيم خليك
1: انا كوريلو
0: يعني بتقونا ذوت لوم عراب
1: مسلبي مسلبي
0: حبالة الكل مسيش اتمي بزبيت ويا شين
1: مسلبي انت شماع
0: ايخي شماع يمونو حير أنا زاد
1: يلا أنا سزامس
2: إيشا إذا افتعال إذا افتعال حتى فجلوا بزاد كل مخديس حمود الخاية كل مخديس حمود
3: إذا افتعال عصير تبريد ما جا افتعال
0: ها ما كنتش نردمي
1: ريح معدبك مسلمي
2: لا أنا لو مريح على الكباريكا إما أنت متعكيش أستعمل لا لا
4: Thank you.